وخيف يبررون وابا مغربية تراب الدرد خلق مال حالو تملي الدنيا لكي تشعبي مجوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنقيتية فناني جار اخو قريدا لقايدة يقول زير افكت ناتكا كبسي جرقية تراب بسمنيا مبدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالقي عالم الرب جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدل جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة يا تراب میل دست افدا بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابه تا یه بکن که به حنه گزه و خواه دنیا لگه که فخوی امر مصد یک سال به چند تیلیسی بیلی چند همه پیدا بنده رسی گنده دوزه واخ بکم دمرم جبوها آنه تا یه

يقول من جكبري مرمر شينكن بفيد لي وقت زناران أم بس تكارن بسبرم بخاري شيان بلا خاينان دبي كبري سادة بشيرن أسكرتي روناهية وآصابي من تورا بربي بري من برب طابا صبي أزيب من أسكرتي جبر روناهية وآصابي من از آرامات لی دایکام، از حسین سرفرازم، شبو بیرانینا شه.

0: الجريري
1: قول
0: وتقول الجريري زيزي
1: ايه خلط على المطعم شلون تسوي الشاي
2: لا يا جريبي لا هذه مو من شريفتك زيزي هاي من شاي الوزه
1: شلون شاي العنزه
2: الوزه الوزه
3: والله شوف كوزل شاي البزه
2: جريبي الوزه شاي الوزه قصرت بيشي قد حكي بخب بالتلاقي شوي بطرزه لميراتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزه قرديش بتبهورناكي اذا قد حكي شاي الوزه جزيزوكا من بدزه لهاي تجزروكا هبه وكطيارو نك نشنا قد حي بقزه الوزه

معلم خراب عيد البراقة مات مثال وين زكاد الهجار داش خواندني كرم بطل ويران أزم معلم خراب عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك كوسري ويران أزم معلم خراب.

0: مغربيك ترابة شبه خلقي مولو حالو تملي دنيا لك شبه مجهول الرحمة خذ جرسي مو إلقيتي فنولي جرخ وقريدة بقايدة قولي زري هور بكتب بيشي عن يو كفر سيجرقي سد يكسر عمري ما چند تيلي سبي چنو مفيدوبن حتى دنيا خشابا بز ياخدكم دمرم جبونا تيه هيبي قمانا مخالق عالمي پادشاه پادشاه مرازي بدل جانكو جامعي رحصن لك بوش بفايده تو ورم دست افده بگرین زوزانه من دربازی زوزانه ویه قاسه کرونی هیش یا کونی مالا بابیته یه چند ساله که درباز بکن کیف و زبقه دنیا لکن کیفا خویه سد یک سال عمره من چند تیلی سپی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه وی
1: ما هو يلقي تهلي ما كان قول شنجر جاي يا

العالم خراب. عيد البراق قامت مثال وين زكاد الهجار دش خندنا كرم بطل ويران ازم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران ازم معلم خراب.

سيداي هيدي ودخوازي دي ساج فوزي خاما تدبيجي گردي هبيا مجي خدانك علي كرمك لتفداني علم و هنر و كمال و ميزان شعر و غزال و كتاب و ديوان مني دي على كمال موزون بلن بقالباني گردون مني بگران داره ملي جزيري ديانك بدا اهيه حريري ويكي فاش ببافقية تيران هرتن بمادل شاد و حيران بلي سيدايم اشترا ديادكم مسكيني گربكي ماسي بيجي هيدي دانم لمن ببوريني

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيك ديار دلشار درازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانجك سبه لكندال انفراد دارك المرادان جتون جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميه بوتان جي وسيط نامايا سيداي كيران سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن ام هرن بجياين درسيني بكن سيران واري شير بدندان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دنابا دلي جياين درسيني دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شير غزالان وين جارا جيله نيو شوفانا دي دي برخا قريش يا

بياري القوري خوسته كواي قريب يعني وقته اوه الشفقيه خدمه اي من بقوتنا يا ايوا براستيه قريب هبر بخادن كار بري باجر بدنا ازمانا وياج داخل حتى بقي ارضي تفعل كر لا ما يا ابو فعنك ابنا تخازي مالا مخرب كي يا ابو شوشك وي كاميري بطفينا حتى ازفي كريم فعب كريم بدم از قربانه تمام

سيدايم جي دستورة أبنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيك ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جلمة هيا ريبارك آلي كرم و لطفدانك جي بربانجك سيدي لكندال انفراد دارك مرادان جتون جياني جي مراشين جي لورا دستيك دا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميه بوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن ام هرن بجيايين ديرسيني بكن سيران واري شيب بدندان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دنابا تلي جيايين ديرسيني دا مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلة نيو شوفانا دي برفا قريش يا

رجا محمود قزل جوية وني جوهانيا خو دجيه باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دچه خوشماني اختياري تي.

incroyable. عيد البراء قدم وتيف وين زكا قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب مالم خراب. عيد البراء قدم زجاج وين زكا مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزب مالم خراب. عيد البراء قامت مثال وين زكا دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران أزم معلم خراب. عيد البري ويد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران أزم معلم خراب.

فوتين البنات غريب وغربة ديكاري خواه بك خيلو بلي بندي روميا وي بندك قرانة خالو دستي متكلب جيدر زيانة خيلو

بابي مخي يبرر الوابا مغربية تراب الدرد خلك مال حالو تملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي نجير لسماي لنقيتية فناني جار أخو قريدا لقايدة يقول زير كنت ناتك كبسي جرقية تراب بسمي مبدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالقي عالم الرب جوري ميريد ميري هيا مرادي بيدل جانك جاميرا رحاصل نكبوش بي فايدة يا ترابه میل دست افدا بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابته یه بکن که به حنه گزه خواه دنیا لگه که فخوی امر مسید یک سال به چند تیلیسی بیلی چنم پیدا من دیر سیگونده دوزه واخ بکم دمرم جبوها آلاته یه

از معلم خراب عيد البراء قردم لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران از معلم خراب

العالم خراب. عيد البراقة مات مثال وين زكاد الهجار داش خواندني كرم بطل ويران أزم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك وسري ويران أزم معلم خراب.